أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانغ kepp ku nga xamanteni yalla bayina ko ci cyankute amul kenn ku ko meuna gindi mangi seedi di dekkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te mangi seedi te deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi wuññi na njaqareli jihaat na ci yoonu yàlla na mu yeye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yépp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi, li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo di njubu sayyiduna muhammad. Nee na mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qala ahlu tafsir wal ahadith inna salata wassalam ala sayyidil anam afdalul ibadat.

على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يني نيون فريقة القرآن تمودي فريقتي أك نيغا خامتيني سان خام خام دا فا ماتي سي والو حديث واخني ني جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم بوكنا سي جامو يالا يي گن بوكنا سي ملوكان يي گنا رافيت ñuk fekke ko jambi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqama ci gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonenti bi julli ci mom kon digal li mu joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi an umar ibn al khattab radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala rasulullah qala umar li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam afala aj'alu thuluth du'a'i fi as-salati alayka قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم منيكو يو يننتبي يالبي منيكو ناخ لي اوب ناخ سمك نيان مسجد ليكو نيتي خاج ген والاغي ماكوي ديف ديكو جولي سي ياو ينيني سي ديس من ناكو ديف القران ولا ما ديف كو لنين واو يننتبي نيكو ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal mu ma gënal fa in zitta afdal mune ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko defé ben yonenti bi ne ko ba legi itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli watone itam mo ma gënal mune ko mom sidna umar دادي وخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك نكو جنياكو تي سما بايك سمان دي مانجي جن يو ينتي الله بني سمان يان يب دناكو ديف منيك جل تي يو كونغا خمني ينتي بكو خيرو اللي تي نيو جل تي مام راو ndax yiw wi ci nek pour julit ñu mën ko jëriñu motax bi sayyidna umar waxe lolu yonenti bi neena ko idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir loto ci amati ben problème fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problème aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi ومن صلى الله عليه لم يبق شيء في السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني انت بوخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه دانيو جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي malaika yi julli nañ ci mom diko ñaanal
neena yalla dana julli ci mom.

انتهوا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الافكار وتبتغوا عما حرم الله عنكم من الخطايا والاوباء لنسلطن الله عليكم من لا يرى.

وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأَرْضِ وَيَكْتُبُ فِي خَرَائِطِ الْأ

من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم جانب المتقدمة. أعيدكم اليماني

ጆርችሞም ትባርካለ ያክፍል ያክፍል ወብነክ ሙኩይ እንደ ደይደማ ደይደማ ደማ ደምብ ወሐምዱ ተሰፈቲከን ወታስ ሱፊያን ተውሪ ዶን ሱፊያን ከቦም ዳንሎ ወኽ ዲኩ ኮንሴ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ለቆፈኸል በቡል ጀኸሱ ቡሪ ፈሊቱም ደይሉ ናህ ينتي بدان نوخني كن قنعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى ننجر ديلو سو ديلو يأيبين من سنتي اللي نيب سنبان خريب

يلا الصل ومصيبة بابو ميت سوى يفهم بأنه يبقى مصوني بفخي يرمى من مدفع فاسو صوروا الدرق

المحال بينكم وبينها ويقينها موتكم. انت صلى الله عليه وسلم نينا بل الليل لا اله الا الله بلا بسنيو املو دوسين ديغنتك لا اله الا الله با دوتو اماتي نيرين كي نخ بس تنينيو

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب

مسموري ني وان ردنا الى الله يا سيني دلو واي دال دو فن فدول سي يالا دي نرا داخو دكر يالا ولكن مي دلو دي خت روح دي بامو اك سي دنم يرن تي واخات واخ بوري ني انا لله نون كات يالا ني موم تي سي موم لا نيو دلو ني مو خت روح دي بامو اك سي تي بوليت fofu nak yenen ci bi nokki na fa nokki bu for wax ni wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat wax tanu sukrat la yeb te du tuna fatima ni ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay fu tite rek ma tit leena yenen ci bi dadi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la roham.

تعالى واخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما تتا ميسما الشتو بلا خملي كتبكو.

yin burush shine kace asaman Allah ne wasu samaki zatil burush wal yawm al mawdush wa shahidin wa mashhud qutil ashabul ukhdud kun burush shine kace go asaman kullu aqnya mutahmini wa bi barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأن دروسي نكتب أسمان بأي برد يجيمي فكل أكنع وأي من ينغتو جبارك لا إله إلا الله لأن الفلكي أكبتوي بلانتي إتوالي ويروي يب ngi yengatu ci barke la ilaha illallah motax ñu ne bepp ligay bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gawal nangu ñu ne itam gis nañ ne

أيها الناس تقدون ديك يب مجدان وريك باتو التوحيد ينيو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

mëna japp lo xamni fu ngeen ci jappé du ngeen sank ko mu lu wessu alquran ak sunna قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا اله الا الله محمد رسول الله يلا نينا يونت بي نينا لولو مودي باتو توحيد تك كيسوني يلا نينا ديغنوكو سوني يونت بي نينا ديغنوكو لاخ كات لول لا نيو يونت بي باي كون باتو توحيد بوبو

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك بروم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلي لنهو بنيون سنتي الله جلي كي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلي كي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي واسع سيني مبوك مباخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملني كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال ني تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك يرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane gu upp ni dundam nekke won yermane ci ñu yal nako yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gipp daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonent bi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay.

الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كادي سين خريف سين صبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتون يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يو خمينتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almanzil wa khurujihi wa salat alistikhar wa salat alhajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غار سي رك من غوكو جولي pour ييوينال بن مبير. ني ني نافيل يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko man def. Yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa muy julli bawnan ak itam julli nuyu jakk ndax lég lég nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dey genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so démé ba ñak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كتن يالا أكم باخم سن إمسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابا دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafila dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafila guddi yi di nafila itam bëccëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu bama mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grad bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafila di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafi la yoo xamante

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يلنتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوك دي نافيل غوديكي يا مبولومي عندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوك دي نافيل رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنت يلمي خمني مسؤول دين ديكاوي يلمي خمني مسؤول دين دي منمي يلمي يكم تولد يلمي خمني مسؤول دين دي مثل ولدي waaw kenn fa sun wëllëree ak yàlla yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, ku ko sant itam ak cant bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay saxaabaam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ne jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may ni lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine. Soo demee Inde la fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine lislaam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diina indallahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utul kitaaba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ na ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg doom ya bax waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بو نما لاجي سوري ومالين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بو نكو جيباري صاح بو نكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني لو دلوسينا تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريج عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلو سننتي فاسيني وقتان اكيين جي سارو مغ سارو ينغا خامنتني مامودي خولو القرآن مودي سورة ياسين. وانتنك بوكي wala ñu dugg ci gëne li nga xamanteni nekk na ci sar bobu, dañu dugg tuti rek ci walu iman, ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp, ndax alquran li muy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jariño. Foku yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mëna jariñoo alquran. Kon jariñ li ci alquran yépp du pour nit ki, waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit, ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraja al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا، أي طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام: أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توقن بس أكيننتي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki ci la ci dëkk bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي جولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

دي فيه ملاك يدن وخك يالا نكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبا يدفتي تكون صوف كل فووتك وخمني بيقصف رك لبينك أكدتو درت وقلاني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألل يعني يق سين ألل جامو يكيال لو يعني يق سينك لو جامو يكيال يام كتن يعني يق سيني كتن تجامو يكيال للي يالله خيول جاي بيس مدي أي وقتو نخبندو بي أي وقتو رك لن في أم waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football ñu jox ko carte ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa na la dello ko xamne da fay tu dërat bokki buñu xolé dañu gis ni bis bu ne ko cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am féré ay nit fa tour ay dret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek dumeni rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne dana ko ko yónnee ak ay law yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tann yoonu jub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi man wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk bu fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بون أموتي بين ريسبونسابيليتي باسكو يالاكو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la ñu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجانين.